0: La unión de los vecinos es más fuerte que la pobreza. Con el Sindicato de Vivienda Sediasetu hacemos frente a las necesidades materiales más básicas. Con tu aporte de comida o producto de higiene, ayudas a tus vecinos y al barrio entero.
1: المنظمة هي أداتنا من أجل محاربة الفقر. اتحاد الساكنة أكثر قوة من الفقر.
2: كلنا معا لمحاربة الفقر في حينا. النقابة السكنية أسيت إي أسيتو. نقف معا ضد الاحتياجات الأساسية لسكان حينا. بمساهمتك ودعمك بالمواد الأساسية ومواد التنظيف تساعد جيرانك والحي بصفة عامة، وشكرا جزيلا على مساهمتكم.
3: أسيتو هري بلتغيا. Antolakuntza eta klase elkartasunez miseriari aurre egiten. Auzokideen batasuna pobrezia baino indartsuagoa da. Aset etxebizitza sindikatuarekin eta Asetu herribiltegiaren bidez auzokideen oinarrizko behar materialak asetzen ditugu. Janari edo higiene produktu bat aportatuz, zure auzokidei elkartasuna adierazi. Asetu herribiltegia.